سلام كمي كنيكم تخاتاتلتي راديو صنعات كتما مانهايم لومي علت عصر تربعتي ورح شديشتا قلت شحن عسران شديشتانيو ورح سنة كل قزية خم نفلتو حتي رزين ورحي زخري سوعتنا نذكر اللوع ورح سلو زخونة كبيد زخريو سلازي عبزنا يلمو فنوانع علت عصر تربعتي ورح شديشتا دحري شدشت معلتون معلت سماعتاتنا سلازخونة نزنا يرم معلتنا فنوى راديانا بمروز لنا تحستو سماعتاتنا ذكر مدبات يقوون سلازي كم مجمريا كم مدبنا بزيانا قفل ميو بدحر زيانا زخر السنة زبل صحف كلونا يو كتسيلون كم اندابل ملخت سماعتي زبل صحفن قال ملختاتن اقومون اقداسي حفرتاون كلونايو

وشموك العلا وطن اللي نحورون تخلو كل علا وشموك العلا وطن الطم أغسان تخلو أي أغرب كور كالكا أنا شبري يا تحي اللهم أخبر تحبري شبر يا شبر بمداي طبن جختاش ما يرفدا اي بنعام في الحب دحرخا ورسيان شحت

كل علو وصلنا لنا حوالي نتخلو كل علو وصلنا طمنا بك نتخلو اي عبر الكبر كان

شبرين عين جقل جبنات توبة جحق انشر حرنسا ندر لنا خزنت ويا خاح ندر لنا خحان طعنا خا ندر لنا خنا والسترخا طالقت محيني لبقى خا السنة ليا شبر حلقا

0: ከመይ ያለኹም ደቂ መስርዕና ከመይ ያለኹም ደቂ ጋንታና ተሓንደለኹም ደቂ ሓይልና ደቂ በጠሉና ሰላምታና ተቐበሉ ካብ ብፀፍኩም ሰማዕቲ ካብቲ ምውቕ ሰፈር ካርድታት ዘይትነገራት ካብዚ ደቂስናሉ ዘለና ፊደል ፔ ዕርዲ ደንደን ሰላምታና ተቐበሉ ካብ ቦሊበል ዕርድታት ማይከላሽን ካብ ፈርኔሎ ታባ ሰላም ዕርዲ ተስታ ድፍዓት ላጅን ትዝኩርና ዶ ዋላ ስለሲዕኩምና ሰብ ስዋራ ጉሎብ እንዳስጋ ሰብ ወድጋን ታባ ተኣማመን ሰብ ተክል ታባ ሃፀይነት ሰብ ጉሎብ ሰብ ቦሊበል ናብራ ድሕሪ ገድልተኻ ኢሉ ዶ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምህላውኩም ቀዲኩም ዶ እሞ ህልዋት ብፆትና ሰላምታና ኣይብፃሕኩም ካብዛ መቓብርና ስምዑ ብፆት ትዝክርዎ ዶ እቲ እኳ ኣብ ገድሊ ከለና ዓይነትና ኪኑ ሰላም ሰዲድና እቲ እኳ ንባሃሎ ዝነበርና ትዝክርዎ ዶ ከማና ዋላ ስረሲዕኩምና ናፅነት ሕልና ቆንጢሩ ድሌታት ደርዲሩ ካብ ኪዳን እዩ ዝርሕቐካ እሞ ካብ ሕጂ ደኣ ነለልዮ ካብ ገድሊ ናፅነት ገድሊ ምስ ሰብነት እዩ ዝበርትዕ እሞ ካብ ሕጂ ደኣ ንግፀሞ እናተባህልና ቃል ክንኣቱ ከለና እሞ ነዚ ከቢድ ቃልሲ ክኢልኩም መዶ ዋላሰ ኢድኩም ሂብኩም ድሮ ከም ሰብ መሲልኩም ልዕሊ መሬት ዘለኹም ብፆትና መልእኽቲ ተቐበሉ ካብዛ መቓብርና ኣንቱም ጎርቡ ኪናት ዒላበርዒድ መንፈስኩም ብግሃነት ዘይርዕድ ሰብ ማዕሚደ ደቂ ማይዒን ብሓንሳብ ዝዓመምኩም ከብሳ መታሕትን እንተ ንሕና ኣብዛ መቓብርና ኮይንና ወትሩ ኢና ነልዕለኩም ዓፅሚ ስጋና ኣብ ትሕቲ ምድሪ ዝፀናፀን መንፈስና ኣብ ህዋይ ዝሰራሰር ሰሰናዩ ኢና ንምነየልኩም ሽቑርር ንብል እሾኽን ክወግኣኩም ብናፍቆት ንሕምስ ኣብ ዝበዝሐ ከዓ ንሕጐስ ግናኸ ሃንድበት ቁጥዕ ቁጥዕ ንብል በዓል እከለ እንክጠልሙቓል ንናፍቕ እወ ንናፍቕ ክፉፍና ዝናርና ዕጥቅና ንናፍቓታና ማህደር ሰታሪ ተፈታዊ ስብስክሌት ታደቃ ኣብ ንብረት ተኪባን ለጊባን ዘልበሰት መርፍእ ገድሊ ብሉይ ዘይተብሊ ኣላዶ እታ ዋና ዕጥቂ ጭፈታ መናብርቲ ቆርበት ገድሊ ዝፈጠራ ስጥመት እተደልድል ወግያ ኣጣቢቓ ሰላም ከኣ ትብለኩም ታምሳና ዝተቐብረት ጥውዮ ነፀላ ሓቕ ዝሰተየት ጉራምራ ምስላ እቲ ሽዑ ምሳና ምስ ተበስዐት ንሓዋሩ ምሳና ምስ ተቐብረት ኣላ ምሳና ተዳዊሳ ናብ ሓመድ ትቐይራ ዓፅሚ ስጋና ጠቕሊላ ተማምቖና ብዓቕማ ንናፍቕ ናይ ቀደም ምስላ እቲ እኳ ኣብ ዝባና ኸለ ሃልሃልታ እናሸልበባ ዓረር እናበሳስዓን ይውነጀው ከነብላ ሓወልቲ ደጌርኩምላ ዋላስ ንቡር ጨርቂ እያ ዘላ ኣብ ውሽጢ መቓብር ኮይንና ንናፍቐኩም ከላእቲ ናፍቆ ዝላን ጉያ እናሃርፎ ሕሉፍ ብፃይነት ንምነዮ ወግሐ ፀብሐ ንፈጣሪ ንልምኖ ረመፅን መስዋእትን ክንደግሞ ሕሉፍ ብፃይነትን ምረትን ክንመልሶ ኣታ ዝናፍቆት ክንደ ይብርትዕ ካብቲ ዝነጠቆዮ ኣዒንትና ኣይህ ዘንብዕ ሽዳናኸ ከም ሓወልቲ ዶ ኣቕሚጥኩማ ምስሊ ግብጋባን ኳኩይታኣን ኣንቢርኩማ ዋላ ስደልቢኹማ ክሹኽና ሚላኖና ብራሾና ከላሽና ኩሉ ይረኣየና ትብዓት ምስ ተወፋይነት ምፅማ ምስ መስዋእትነት ተስፋ ምስ ብፃይነት ኩሉ ንናፍቆ ንደፋንቕሞ ንናሻዕ ንሰሚዮ ግን ከዓ ንሕጎስ መንፈስና ይሰራሰር ብደስደስ ፀበባን ቅብፀትን ተረሲዑ ፅጋብን ጠልን መሊኡ ምግብና ዝነበረ መግቢ ሰውራ ሓምሊ ጊደበሉ ሓምሊ ልርጅላ ደጊም ቆፅሊ በረኻ ኮይኑ ምስ ሰማዕና ብታሓጓስ ጥርንቕ ኢልና ንመስግን ፈጣሪና ንመስግኖ ንቐብርና እንቋዕ ፈጠረሎም ንብል ናፅነትና ድማ ንፅምብል ንፅምብል ግናኸ ሓንሳእ ሓንሳእ ንፋስ ናፅነት ዘይባህርኡ ግዛዕ ሒዙ እንክሸብብ ዘይባህርና ሸገርግር ንብል ቅሳነት ንስእን የዕገርግርና ሸቐልቀል ብጠገለ ዘይብሉ ፈርዶግዶግ ናሕስና እንክድጉዶግ ምሕር ነስተማስል መንነት ከነጥልል ብድቁስና ንላዕሊ መንቃዓርር ደቂ ጉጅለና ከመይ ኣለኹም እሳት ለልዩ ካባና ዘትረፈኩም ከመይ ኣለኹም ምስልና ውፃእ መዓት ፀወይቲ ዛንታና ሳሕቲ ዘይቅዱ ሕሽኹታ ንሰምዑ እሞ بعل كلا سب كينام كينام تكلم سمن بار وجنام ورق أو تاريخ وحيطام نفسون سواي زنبيلام يقولون أما حلم خيكون دقاقي من أنو ترجمة كم جواي نجوهي نتعساق النسابو جو سر سر نقول ما حركنا نقول اسمه كتيان صبك الصبح لنا تعتن لعلن نحسم عرق هون لنا متكل خون تمارينا نحبر خون هبتنا كم هلهم سبد فع مركبنا عبد تسا سبت باو فيات سبري قولة عرض حمغشت حس أوين أندب دك حس أين تكل تباو فيات مسالفر أنتم سبت جح ماي كلاشين سبت مبوبيات بس يتحمل سب ماي ما أو أنا بر أوجث ولا أقول كريم سعرتات عرض دابون با مسايبريا بهارات دفع أوتوبس مسنيالا الحمد لله خمسة كدانا كدان دم تنفاسما كدان متكل كدان موال قرم ورئينا نسمع بحرقنا خان خرر سلام ببرهان تتكيو من النتنا تخلعو هاقرنا تفليتو دبنا بدم تحانسيسو مسمعنا كارزن نيوسي ندلي وقوانا يبلنا كومي مليون يقول قوانا ورئ انقوعنا برهان تسقر انقوع حزقنا تدري انت نحنا سوفوقنا زلنا ابتها مقابرنا لعلي مدرنا قوامتنا رسني كانت قلل أبزو ما قرابنا سقلل درق انكولنا أنه مقلم كابعوك واردبنا أبتحتو أموغا عكا نبل بتزيتا قدل الشلو نبل قوبزاين هابرومن نذكر عردتات فقر نسقل منفسنا أترنا نزلل كمي ألوخم تما فقتي كمي ألوخم فتوات تقارل توار ساي ورستي ألوخم دخن قدن بعال حصوب معانطا بعال شدن تصم ممودو كمتنا قدلي آيهي ترسحيو بعقلي زنبول تقنعو بعلي تسعات الوطن بلقسي محاسد تقصعو بحقي قال لكم دو كمانا تصنبر وددمكم سدمنا تصوي ودن هزبنا نحنا دقا قديونا الله أنفتكم كغنع نقول نخيلا نقول نخيلا قناس انتا مسارنا سعنا نخوحكم نلعلي قصنا كابتا مقابرنا هسانا صون مود حينا حشوخ تالو منفسنا بتزي سمرز نبل بتستل من حمم منفسنا يقعر عينتنا ينطر سلام يخدننا نصل وسفرنا مقابرنا كما يالوخم دك من عردي مقلي السبق وضع قدي نفره نفره سقا خي حمق صنع قلبابنا كي حرق حلنا مويتو كسعة كي هاتر بسسعة مسنواي كي نبر تاليخم دو سبقية زفن تسخم دو سحويا بفشيختات صغرون مقاريا قبر السلطكم كابسويا أبزار الزان معالتي قابعكم أوتيخوم كدنون الزخري بحبن نفسا قداموت دحروت فشيختان اللاوت حد حدنا أمانغوت وقعي صلوت رزين كبري أمانغوت هزوي كابلو بزيصلي كسانت زبنا بعال ملوء حلنا قنكا بعال كرداد نيتسانو أبزاني حانت دقيق الزخرين ووحدات كاليث مصوار سينو تبتب الزبلنا بنوايو رتريت الناز عزر أكلو أتريفو مسقن زبز حمام حلنا نقيفو كم أخصم عن كلنا تتريقنا أبيت نشعرورو موت كي بسئنا نقو عمق أبري كون مسانا منشورا قاسي أبيك نصار إلكمنا كم يهلكم دك ماي لابا سب سالينا جيغان نورس مدري سب زبلكم مات كيح بحري سب فلفل قنبار سحرت بخلا سب مزلاق نتير حقز الله شلم نبلع لنا أعنت من فاستخلنا حدرا هو حدرا مقفيتا خيت رسعو كاب نسهلنا خيت فرتطو ككم إدكا خي كون قزيو مقابرنا خيين قد قد تغطيعو علم كيت قلبت أنا خيين قوت مقابرنا قالوهم دسب قحيات سب بنصفيرو سب حراز حرماز ولا قول نارو سب تابع السرته سب انسه سب كوي سب قرقر مكال قوننا دك مرور اوستو قد قوانا خوينا نذكركم كميل نخم بسعكم الصغاتكم دوت رسعو ابرمز تسعسعو حراس مبرت قرعو زانتا خمي علمنا دفع قدمي بيتنا انتم هلوات بصوت ذكر ومنة هيوت امنت مسقرهنت فقر مسقنعات لقس مسبسعينت سقاب مستميت برخات خطمو نموت تهدمو كند سبكم تدغمو كند هزبكم تحمو أب كند مريت زقح تقولو كسنح يبلو خسرر يبلو نابرا دفعات نابرا سحالي ذكركم دو تحت أون أب زبانكم تشربح بحك بالسقاقم النام تريخ الزواور مخبصة اللوات عرّب أكلكم ناس الناس سيركم زعاتهم كم تنايس حلدة نقحو تام كلن بلس أنت قالعو نحن سابقن هو نحن سابقن تغس انكتبلو منفس قبل النفرحلو كما يسي مسمان بها تبتم تبعات بخدعات مسوات النت بموت علامة بربحة بساي النت ببلس متكل بسنكل كل شركان بحميتا ويوازا بقويقوا كيدوان نفره نشقرر كيدك أصلا نحذر ملحسن قبر ما كل تشاف كي سفر أبكر عاد سمعت شفت النت كي سعرر وصينا نسلي كيدوان قرما قدلي قرما قدلي كما يهلغم سبك أدمنا سلامتا تقبلو كابزا قدمنا منابرتنا مقادلتنا سرحتنا سنة سرحتها قر سبز فتركم بقية مستنكر عندنا نحنا أبعينا زلنا أمت كل قدمنا بأخاتكم علالنا كبأخاتكم تسبيتنا نواي لنا منفسنا زعباي لنا بقدقادنا حابني من صفنا إرترا ونتي خدامنا سقاي سقا خائي منابرتنا زان تقياتاتي زربنا ناصدنتكم يمقبنا أبزا ما بقدقادنا قدا فوسنا فقط انتخوننا حساس نبل بدو قصنا بطن زلمسا آداؤنا آداؤكم حاوركم ناقاتمنا عينتكم ناطللنا عبقودا قدن سرحكم امو كمي يون علالكم نزاربو نمسلكم نسميو أسماتكم ود ناصر ود بره نابلنا نده كساب تمسو نابنا نام عموق مريت ناب سفرنا عين بركم بحذر نحلو لنا قداس زي ترفك بكونه مودات عمري كله انك جيش بخبر بزي كبري نسألي لكم كتبولونا بنا موت كي سعركم مخيط فلينا نسيو قالنا قال سمعتي قال لبوانا دك مسعنا دك قانتنا دك حيلنا دك وطولنا سلامتنا يبصحكم كابزا مقابرنا كابزا مقابرنا كابزا تقدالي
1: زخوركم سمعتنا مودعتا حبريتا لنا زخري محل سمعتاتنا عفصها سنف كتمامان هاي مزكايد ابتقرب سوء مخانو تحبير الله ابتقرب سوء نختموتسو كاب كتمات نكل كسر شوعات استرا سنبان ناب فوق الشتان تخيد ناب فوق الشتان تخيد اب تال اشترا سوريدكم ناب تي عمر كونسلا متزلو اوي تقرب سو تبالت كل سبون فلتايو بماكينة نتموتو خاقنا فودنهايم برغر بارك يزبهال سوسان شمونتن كلتا حمسان تشعتن مانهايم فودنهايم برغر بارك سوسان شمونتن كلتا حمسان تشعتن مانهايم لكم ناو كتموتو تخوليوكم سلازي بقطر شوعاتي نفوقلشتان قدسا تخييد استراسنبان ابتال استراسي توردو زخبركم سمعتنا نايلمو مدبنا تخاتات الكموات كون تصفان دا قبرنا كساب زمت مدبنا نرخب عسرا سنخ نرخبنا كساب شعو دحان كنيو